صابني الحزن ما قلتش ليه وعنتني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديت ويفوت

جلست أبكي لا تروني هذا داء في عيوني ليس دمعا ليس جرحا ليس حزنا فاتركوني.